0: يوحدون له قالي تقول له ان على الكاخه خمان تقول رسول الكاس اي تفتنخ ناتب افكاخ تو تي ابو ازي مولو مستقربو تن ما ادمصا ما اد تفتفتا اما ما ادم ملس مس بلعون اذا تحاتيبون كساب زمس لكاهم تخطاس لومي دكاهم كوم يتخلو منخ نابوكم درب درب حلافنتي تمرتي لكالخو ناي صريتهم ناي مغاغبهم ناي كدانهم ناي ديسيبلينهم فرزن فرزن زبولو خا ما يون حجز ندحريج زوم في توراري كلوست خينو صفح قبرت خينو من يسرح مسلكا توم في توراري ساتوفيم جري كانت ما اذات ونتي زلوس بيحق اب قليب قرات فيستو قليم فقت زحاره ختماتات مسكونه زخدزي بس كان اي بانيو دري خيل كومو بخساد ان تقع عزز مصل او بغرخه خترقص كتلوس كلخه ازي امغبارون توم ابوتات تايم زغبرو نتون قلعو يا مازنو مقلن قلن قلن لو ما ينزن عليتي اديتات ما يتقرب السخمكم ما يقربو انجيتون كابتا بوتا انا با خمصو ازي بمولو نايم الحاله فنتي نابوي ابو حجي زي انا قبره خلو زنا با عليتي من تخال اي تخون حجي بتاناي عليتي ازي مسنكاتالو نسن كل تاناي حزبو غنبار صبغت انت انت وتقشاتا ولا حنت تخفلو زلون تحتي زلو خلايك في الامورو كل تبوزلو يمهاري حج عليت مهارين غزي لون مهاري اكادام مالتي اتم ابواتاتنا مهارينا غزي لنا قالي مستم تمهارو نابلنت انا بيرسونالي عد ما يون قرب دحان سلاز نبره مسوم يا زمهار مسون كلاساتو مسوم تمهيره مت كمومي مالتي اتن عليت جن من مغبنا نترح قطعم تواهيلو ناتن فرد اكادام زمهارولو ببخوف له خب قدام هيك حساب حمشاي حساب شاد شايني والله يمهر اساتن تمرت ودينك لقعتها طراز قميتك دبي زايلن مقمط يلن ابتا زنبرك اخات ملس تافولينا بيرون طرازن ويكا بيرون رساسن حسك از مخه تقمطا ابتا سرح اخات ملس جيتنا عليتي في اللاب زبع الجلانتي طعم رسوني ما يوحد له ازل له بلاص ابلعلي زخ انت لنا مشت بوليتيكالو نخات ناس كعب له بوليتيكاو تمرتي قتال له كل جزي مشيت مشيت الله ابتاجل هانتيجي انت اي دارغان اشتغلت مع اخوينا نيرا بيت مرسورا له محبره قدال له داسارته له كفلتات نيرا ناي ودب ناي دا قطباون زبحالو له زناي سنق ناي ود سنق ناي قال ناي قال خاز غبرو منياتون صاحبنا امر السوداني ناتعقبنا زلنا ازيوم اور حد يبكلخا بالعلوت مرحنت سمينار يغبرلك إذا بمولو أبو بتزب لك هذا اللي خصنك توعيلك نزا سمينارك خصها تفاقديتها أحد ساعات ما قدت خير نقول له بزتعم أو إذا سمينار ودي خمس ما تخدك إسكا خون قليب حكي حج أخت أزوان توخل لك قلي المسل مولو معال تبهارو كسنك تويك تمهر وعيلك نما قد ساعة توسيك نا أحد ساعات كلتا ساعة سمينار غيرك دحري أخا أخت ما تخل لك دحري أخا ساعة سلستخا كجمهور أخاتي نايزوم قول عمو أتي أتعلاليا زيني
1: حراي ناب ممرستهم كنكيد بفلاي كبيت مرسوراون دحراي كممر كوين ككال بوتاتا تنقسق اسكنيركي اسكخمين يرو تبعزو
2: حرا سمانيان سلسان بفشات شي ورار مالوتيو كاب حكمنا زم زمت وفارانا يتمهرتي ابزو باتات كخدو خلو ادميو زخدو نيرو جن ببصحي خدو سب شويش حجي أنا حنت كابهم تجرينا كمهر كم مهر كم حكيم خوينا مجمر يا غيت أبي بس حني لساحل رور حباب باقلة بتمرت مالك حجي أبو تمهارة خنمهر كلنا أنت إنيرت علامة سالسة يكفلي زبصحي نكال أي كفلي كال أي كفلي زبصحي نقدام أي كفلي تراب عايك عن سالسة أنا حامش أي كفلي نيري نراب عايك مهر الله راب عاي مهر سالسة يوين أتو كال أي أتو كل عايزة تعمل ممهرنا قلني تازبوت انت يا البيت مصورة حديث السحد دي بلو زي سنة ممهرنا تمارك اتازلح تا تحزي

ولا خالي كتوا عقم تزين وروسي اتا نود دغور لا بير ام بيا ان سول ام بيا زغوان انا جاي ندرب يوم تاع دخول نعاها خما نسيت فاك حجي تناطات امورا نعاها مليسي فاك انت مالسي زياده تسرح كم زلك هذا قبرك.

0: تبل سراويل
1: سودان حياة العرب تبهال قانتا تعدمنا حجي شعوقو زي مدلوازون دحانيو إلنا كم البلابل زدرفا والد علوانا ناي البلابل حدا درف سعنا أنا ون حد تدرفي ناي كابتهم هبوبا درفت ناي سودان ناي حمد الرياح درفي أسمي
2: أبو وشت تعودت زطريت ومكرو خالي إنير زكل عودت كايت كله أبو نفس كف عدي حدش درست حدش فترة تي تمكرو سكيلز ريتو موسيقى تاعت غربه بملو نعبي اسخين لازم ناي سودان دي خلاص ناب كال خمس بقى عقمي تطريت غيرت بغاس كلا تاغوز لازم نبران دحار سودان كتاتو خلاص لازم نبران عقمسي درغا بروي درغا فلاليخ تريت كلا
3: سودان انا بحق يوم زغروم نيرم تشعو تنصاتو نبران موسيقى بحق يوم زدنونا نيرم ኣቱ ናይ ሓቂ ውህደት ዘለዎ ሙዚቃ ኢና ፃወት ነርና ምክንያቱ ሙሉእ መሳርሒታት እዩ ብሎውን ጥራይ ክላሪነት ኣሎ ሳክስ ኣልቶላ ሳክስ ቴኖር ኣላ ትራምፔት ኣሎ እዚ ብሎውን ጥራይ ክልተ ጊታሪስት ኣለዉ ክራር ኣሎ ኦርጋን ኣሎ ድራም ኣሎ ቤዝ ጊታር ኣሎ ሕስ ሙሉእ ባንዲ እዩ ነይሩ ፉል ባንዲ እዩ ነሩ ንፅዋት ነይረ ሕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝነበረ ኮምፖዚሽን ይኹን ወላ እቲ ውህደት እዩ ናይ ሓቂ ፅቡቅ ውሳይ ነይሩ

0: Valeu.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. افتتاح فعاليات اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في إقليم القاشبركة. ورشة عمل حول معايير تقييم الطلاب وتطبيقها في إقليم شمال البحر الأحمر. متدربو الدورة 30 لمدرسة الكادر يزورون جبهة نقفة. في الأنباء العالمية، فيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية خبراء العقوبات على إيران. الهند والولايات المتحدة تبدأان مناورات عسكرية مشتركة. ورئيس كوريا الجنوبية يستبعد نشر أصول عسكرية في صراع الشرق الأوسط. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. افتتحت في إقليم القاشبركة في 16 من سبتمبر في إدارة ضاحية تخول بمديرية ملكي فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت ذكرى مجيدة أو تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. استهلت الفعاليات بوضع أكاليل الزهور في موقع دفن عدد من شهداء مدرسة الثورة الذين استشهدوا خلال الهجوم الجوي الذي نفذته قوات نظام الدرك في ديسمبر من عام 1983 تكريما لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم. تتضمن برامج إحياء الذكرى التي تستمر حتى 20 من سبتمبر أنشطة ثقافية ورياضية وفنية تستحضر تاريخ مدرسة الثورة وذكرياتها إلى جانب الندوات والمعارض التوثيقية والفعاليات المختلفة. وفي المراسم التي أقيمت في تخول جرى إشعال الشعلة ووضع حجر الأساس لنصب تذكاري للشهداء وغرس الأشجار ووضع أكاليل الزهور. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد إدريس صالح أن فعاليات رياضية وثقافية وبرامج أخرى ستنظم اعتبارا من 17 من سبتمبر في مدن بارونتو وتسني وأقردات. وفي مدينة بارونتو عرض في 17 من سبتمبر معرض توثيقي تناول حياة طلاب مدرسة الثورة وأنشطة التعليم الأكاديمي والمهني والأنشطة الثقافية والرياضية والإنتاجية التي شهدتها المدرسة إلى جانب توثيق الغارات الجوية والأنشطة العامة المرتبطة بمدرسة الثورة. وشارك في الفعاليات عدد من المسؤولين من بينهم حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري وقائد هيئة أركان المنطقة الغربية العميد زكاي مكنن إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء سابقين في مدرسة الثورة ومشاركين آخرين.

بدأت رسميا أمس 17 من سبتمبر في إقليمي شمالي وجنوب البحر الأحمر فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة. وفي مدينة مصوى افتتحت الفعاليات من معرض للصور بحضور وزير الثروة البحرية السيد تولد غلاتي وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهام. تستمر الفعاليات حتى 20 سبتمبر، وتتضمن حفلات موسيقية ومسابقات رياضية وندوات، فيما تنظم أنشطة مماثلة في كل من نقفة وأفعى بيت وقندع. وفي إقليم جنوب البحر الأحمر بدأت الفعاليات في مدينة عصب، حيث افتتح معرض للصور بحضور حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي وقائد المنطقة الشرقية العميد أبراهام عندوم. توثق الصور المعروضة مراحل تأسيس مدرسة الثورة وحياة الطلاب والمعلمين والمشرفين والأنشطة المختلفة التي مارسوها، إلى جانب الحملات التي تنفذها طلاب أو نفذها طلاب مدرسة الثورة لمكافحة الأمية في المناطق المحررة وشبه المحررة خلال فترة النضال. تتواصل برامج إحياء الذكرى على مدى 4 أيام، وتشمل ندوات وحفلات موسيقية ومسابقات رياضية وجلسات لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى. تتواصل في الإقليم الأوسط فعاليات متنوعة بمناسبة إحياء ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة بتنظيم وإشراف من إدارة الإقليم وبمشاركة عديد من المدارس. وأوضح المدير العام لإدارة الثقافة والرياضة سيد أسمرومت جابرهان أن البرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تنظم في مدينة أسمرة ومحيطها قد سبقتها استعدادات مكثفة استمرت 3 أشهر. وخلال الفعاليات أكد مديري المدريات ومسؤولو مكاتب التعليم في كلماتهم أن تأسيس مدرسة الثورة يمثل حدثا تاريخيا يجسد الرؤية بعيدة المدى للجبهة الشعبية، مشيرين إلى أن الإنجازات التي تحققت رغم التحديات التي واجهت المسيرة تشكل أساسا لمستقبل أكثر إشراقا. تتضمن البرامج عروضا غنائية وموسيقية تقدمها مجددا فرقة الورود الحمر إلى جانب فرقة الورود الحمر الثقافية التابعة لمدرسة الثورة وعدد من الفرق الثقافية الأخرى التابعة للجبهة الشعبية. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر يومي 13 و14 من سبتمبر في مدينة قندع ورشة عمل حول معايير تقييم الطلاب وسبل تطبيقها بمشاركة مسؤولي مكاتب التعليم ومديري المدارس والمشرفين التربويين من 10 مديريات. وأوضح مسؤول شعبة التعليم أو التقييم والامتحانات الوطنية بوزارة التعليم الأستاذ جرما المتكئ أن الالتزام بمعايير التقييم يكتسب أهمية كبيرة في الجهود الرامية إلى ضمان إجراء تقييمات تعليمية وتوفير خدمات تعليمية متوازنة، داعيا المعلمين إلى العمل بصورة منسقة في هذا المجال والاستفادة من خبرات المشاركين والتوضيحات المدعومة بالأمثلة. من جانبه أوضح مسؤول وحدة التقييم الأستاذ توكو كيداني أن التقييم يؤدي دورا مهما في جمع المعلومات الدقيقة والاستناد إليها في اتخاذ القرارات، وذلك في تحديد مستوى الطالب، مشددا على ضرورة التزام المعلمين بالإرشادات المعتمدة الخاصة بالعملية التقييمية. وأكد المشاركون أن الأفكار والمعلومات والتوجيهات التي طرحت خلال الحلقة ستسهم في تعزيز كفاءة الطلاب، معربين عن استعدادهم للاستفادة منها في عملهم. كما ناقشوا عددا من الموضوعات المتعلقة بتحسين جودة التعليم وقدموا آراء ومقترحات من شأن

دعم العمليات التعليمية. وفي ختام الحلقة أكد مسؤول فرع التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن العملية التقييمية تؤدي دورا محوريا في ضمان جودة التعليم، ولا سيما في مساعدة الطلاب على اكتساب عادات التعاون وتحسين مستويات التحصيل المتدنية، داعيا المعلمين إلى توظيف عملية التقييم بصورة سليمة ومتابعة نتائجها بشكل مباشر. في النبأ الأخير أجرى متدربو الدورة الثلاثين لمدرسة الكادر في 12 من سبتمبر زيارة ميدانية إلى التحصينات التاريخية للجناح الأيسر لجبهة نغفة، وضم الوفد شبابا من مؤسسات مختلفة حيث زاروا مواقع دفاعات تأمان ودفاعات بلحان ودفاعات وفيات، وتلقوا شروحا حول تاريخ هذه التحصينات والأحداث البطولية التي تشهدتها. وأوضح مدير مدرسة الكادر بنغفة سيد يوهنس قلتا أن زيارة المواقع التي شهدت تلك الأحداث والتعرف بصورة معمقة على تاريخها تكسب أهمية كبيرة، مشيرا إلى ما وصفه بالبطولات التي أظهرها مقاتلو الجبهة الشعبية في الدفاع عن التحصينات الصعبة الاختراق. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإرترية. فيما يلي إليكم برنامج مباشر بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من ساحة الفاتح من سبتمبر، وقتا ممتعا نتمناه لكم. حرايم بارز أخبركم تعزبتنا زينة أبز ودينا لنا كابز بمغتزل لايف كاب ميدا بحت مسكرم بمحنية حمسة عمت من مسرات بيت المرتصورة زيتا دالو مدبالو نابو خنب لكم.

0: ሰላም እንኳ ብድሓን መጻኹም። ብቴክኒካዊ ጸገማት ቅሬታ እንዳሓተትና መደምና ንምጅማር ኩላትና ንዝክረ ሰማዕታት ሓፍ ንበል።
1: السيدات والسادة طاب مساءكم. إذانا ببدء برنامجنا فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار.
0: ذكرى سماعتات ندالو ذكرى سماعتات

0: Selam Eraf.
1: Ben.
0: ክቡራትን ክቡራንን እንደገና እንኳ ብድሓን መጻኹም። እዚ ሎሚ ተኣኪብናሉ ዘለና ታሪኻዊ ምስራት ቤት ምርሰውራ ናይ 1976 50 ዓመቱ ብምቕጻሩ ወርቃዊ እየቤሉ ንምፅምባል እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና ንብል፣ ብፍላይ ነቶም ትማሌ ቀያሕቲ ዕምባባ ዝነበሩ ሎሚ ብሱላት ፍረ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰውራን ኣለይቶምን መምሃራንን እንኳዕ ናብዚ ኣብ ፀሓኩም ደቂ ዓባይ ድስቲ ንብል።
1: الجمع الكريم مواصلة للمعرض الذي افتتح يوم أمس، والكرنفال الجماهيري المنظم اليوم تنظم مفوضية الثقافة والرياضة لجنة تنسيق الاحتفالات هذا الحفل على شرف إحياء اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وسنقدم لكم في هذا المساء الجميل عرض فني من إنتاج فرق الورود الحمراء لمدرسة الثورة إبان النضال التحرري. بعض هؤلاء الفنانين الذين كانوا يؤدون هذه الأغاني والأناشيد لا يزالون على قيد الحياة، وبعضهم من تعرض للإعاقة وبعضهم من استشهد. وسنستمع ونشاهد الآن سويا لمن تبقى منهم في الحياة وهم يؤدون ذات الأناشيد والأغاني التي كانوا يقومون بأدائها آنذاك. بينما سيؤدي أغاني وأناشيد من رحلوا عن دنيانا الفانية الفنانين الشباب ورثة الرعيل الأول، نتمنى أن ينال هذا العرض رضاكم واستحسانكم.
0: مدبنا جمرنا نايزة علاس قالزة سمعنا وانا كايد سرح زوا ماكل أتو زرئيت ولد برهان نعم مدرخ نعدم.
1: مشاهدونا الأفاضل، قبل العرض الفني ندعو المدير التنفيذي لإدارة الأقليم الأوسط السيد زرئيت ولد برهان لإلقاء كلمة افتتاحية على شرف هذه المناسبة.

0: ነመስግነካ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘሪት ተወልደ ብርሃን
1: ሽክረ ጀዚለ ልሙዲር ተንፊዝ ልእዳረት ኣቅሊማ ኣውሳት ኣሰይድ ዘሪት ተወልደ ብርሃን
0: ዕዙዝ ዝኽሪ ንሓድሽ ወፍሪ ህንፀት ሃገር ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እዚ ንፅምብሎ ዘለና መበል 50 ዓመት ወርቃዊ የቤሉ ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ እቶም ኣቐዲሞም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝድረፉ ዝነበሩ ደርፍታት ብቤት ትምህርቲ ሰውራን ብዓይለቶምን ዝድረፉ ዝነበሩ ሎሚ ብኣካል ዘለዉ ክህልዉ እንከለዉ ገለ ካብኣቶም ከዓ ብመስዋእቲ ዝተፈልዮም እቲ ዕዙዝ ዝኽሪ ከዓ ንዕኦም ዝግባእ እዩ። በዚ ምኽንያት እቶም ዘለዉ ኣብዚ ነቲ ደርፍታት ከቕርቡ ከለዉ ናይቶም ዘየለዉ ከዓ ብተካእቶም ድምፃውያን ኣብዚ መድረኽ እዚ ክቐርብ እዩ።
1: مشاهدو الأفاضل تشكل قصائد وأناشيد مدرسة الثورة إرثا ثقافيا ونضاليا وتاريخيا عظيما في إريتريا حيث تأسست هذه المدرسة في جبهة القتال بالساحل وسط أزيز الطائرات وأصوات المدافع وانفجارات القنابل خلال فترة الكفاح المسلح لتتحول إلى منبر لقرص الروح الوطنية والقيم الثورية. التهنئة للشعب الإريتري في الداخل والخارج ولقوات دفاعه الباسلة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة.
0: መጀመርታ እቲ መፀናዕ ዞባዊ ሰራዊት እትብል ናይ ድምፃዊ እስጢፋኖስ ኣብርሃም ዘማች ባዕሉ ድምፃዊ እስጢፋኖስ ኣብርሃም ዘማች ምስተላሃይቲ ሚራስ ከቕርበልናዩ ስዒቡ ካብ ቤት ትምህርተይ ዘርእስታ ደርፊ ናይታ ፍትውዲ ድምፃዊት ዛህራ ዓሊ ባዕላ ዛህራ ዓሊ ከተቕርበልና እያ። ዕልልሸ ዘርእስታ ደርፊ ሳሆ ብድምፃዊት ሰዓዳ ጣሂሮ ብጉጅለ ትልሂት ሰሲና ተሰኒያ ክትቀርብ እያ። ደርፊ ህዝባዊ ሰራዊት እሳተ ጎሞራ ናይ ድምፃዊ ፍሳሄ በላይ ድምፃውያን ፍሳሄ በላይን ኦሬን ሳልሕን ከቕርቡልና እዩ።
1: ተልያ ኡኽንያ ልልፈናና ኸዲጃ ዓፋ ብሉغት ትግራይት ብዕንዋን ሓጢር ጀሽና ኣይ ብማዕና ጀሽና ሽጃዕ ኣዳ ልፈናና ኸዲጃ ዓፋ ወልፈናና ዓይሻ ዓሊ ثم أغنية للشهيدة هانا ገርዝግሄር ብلغة ትግርኛ ብዕንዋን ኤርትራዊት ባርነት ኣዳ ልፈናና فري هوت بريهو والرقصات فرقة السسنة. تليها أغنية الفنان سمرة بلاي بلغة البداويت بعنوان الهيبة أداء الفنان المخضرم سمرة بلاي والرقصات فرقة ميراس. أغنية للفنانة أملسة يكزاو بلغة التجرينيا بعنوان كل يمهر أي بمعنى فليتعلم الجميع أداء الفنانة أملسة يكزاو والفنانة يسرى محمد صالح والرقصات من أداء فرقة السسنة.
0: بروح مكة التعلم
1: متابعة طيبة نرجوها لكم.

خطر بعد يوم نايخش بسراويل نايخش بسراويل أما تخلطنا أفرطوا أرسم صلاتي أبا خمسة هكر

0: كنبرات يدم زاس معسكر كدعات كدعات وهي في تبعات
1: عبا شبيدو عبا شبيدو
0: كلو رام نتبع سرادو وقا قايوان دا خزبنا راي سورا سراوي حيا واي خزبو حرا نخ

0: እዚ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላትን ዝቐርብ ዘሎ ናይ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ደርፍታት ኣብቲ ጸልማት እዋን ንህዝቢ ብርሃን ዝኾነ ናይ ምቅላስ መንፈሱ ዘበራትዕን ዘነቓቕሐን ደርፍታት እዩ። ንመንእሰያት ድማ ኣንጻር ገዛእቲ ንኽኸቱ ወይ ከዓ ንኽቃለሱ ዝደረኸ እዩ። ንዘለዓለም ከዓ ኣብ ልብና ናብ ሕልናና ክሰፍር እዩ።
1: أغلم أملك يا قلبي مهرا لعيون الحرية لبلادي في درب الأحرار تدك جدار الفاشية في بركة وفي وديان القاش وفي المرتفعات الصخرية في كل بقاعك يا وطني يتردد لحن الحرية. هذه الأغاني والأناشيد التي نستمع إليها كانت تؤدى بواسطة فرق الورود الحمراء وحينها كان لها دورا كبيرا في توعية الشباب وانخراطهم بالنضال التحرري، وستظل هذه الأغاني والأناشيد راسخة خالدة في وجدان الشعب الإريتري.
0: زغرقت علي زلوجي درفي سلام أخرو كوموداي بوانكو أبلين نايدم تساويت لتزق قبراي ድምፃዊት ሳራ ተኽሊ ሰንበት ከተቕርበልንያ ቀፂላ ደርፊ ፋሽስታዊ ደርጊ ብሓባር ክትድረፍ እያ። ብድሕሪኡ ሜሎ ድራማ ላትና ቀንዴል ዘርእስታ ብደራስን ኣላይን ብርሃን ክፍሉ እስቱድዮ ሬገን የማነ
1: تلي هذه الدراما أغنية الشهيدة يوردانوس ياسو بلغة التكرينيا بعنوان بداهن مجزاتي أداء مدهاني والرقصات فرقة السسني تليها أغنية الفنانة ألم عقباي بلغة التجريبية.

0: إريتريا يا درة تفردت بحسنها عن غيرها، إريتريا يا شعلة توهجت بتضحيات شعبها، إريتريا يا منبع البطولة والفداء. مشاهدوها الأفاضل، لا يزال حفلنا متواصلا. هذا العرض الفني المقام على شرف الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة، والآن ننتقل إلى أغنية الفنانة زهرة علي بلغة التجرايت بعنوان بركة والرغصات فرقة السسني. بعده ننتقل إلى أغنية الفنان الشهيد برهان غزائي بلغة التجرينية بعنوان حج خنابي، أداء الفنان فلسوم برخت والرغصات من أداء فرقة ميراس.
1: مدبنا أمززام قطعيو قطعيلو إريتريا نيبارو بغانقواساهو نايسو دمتعوي علي محمد يعاسينا بدمتعوي صالح أحمد قربيا قطعيلا درفي حزباو سراويت بتنزم ده بس جمهور أدم تعو ستيفانو سافرام زماج بس جل تلهيت سسني كربلنا بدهري أن ملا سكمينا.
0: متابعة طيبة نرجوها لكم.

0: أمون وحس نقدمي تزقسقس مدحر حار زاد النس ورارات زعكس رهوة زنكس أبي إرترانا حداس كم من نايز غل عوادات نايجقنا سراوي نعسك تغي حباوة كم من نايز غل عوادات نايجقنا سراوي
1: كم نغادن سنعدني

سلام كمي تغني زغور كم تغطات تلتي مرة بعطي ارتيف بعفشات فشاة تغطات تلتي مرة بلسة سبورت ما في اللاي مرة بلسة سبورت لوم غدا ون ستفلا لي سبورت تاوي تحسطو تازل لوم نوس مرة بعطي حساب ساعات انا بخم كاريبا لام نمكتالكم بغوري نعدمنا فلما كن مربنا بزا صعب درفي كن فيلم كما تنحكم زغوركم تعزت بزا تستمارا تنحكم درفي نايلوم سون مربنا فلمنا لنا نبزغطسل تحسطو مسن شقر هاقراوي كوميتا بارالومبيك ايرترا ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣስመራ ክካይዶ ዝፀንሐ ውድድራት ፓራስፖርት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ፖቾፊልያ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ዛዚሙ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ጸብጻብ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ሰናይ ምክታል

طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهل بأهم العناوين. الولايات المتحدة ترفع العقوبات الأحادية المفروضة على إريتريا. كرنفال شعبي في أسمرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. عرض موسيقي في أسمرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة. ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع الدنمارك وغرينلاند بشأن أمن الإقليم. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها النووي لا رجعة فيه. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا. أنا عبد الله محمد علي وإليكم أبرز الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 18 من سبتمبر رفع العقوبات الأحادية التي كانت قد فرضتها على إريتريا. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد فرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 1446 الصادر في 17 من سبتمبر إجراءات تقييدية استهدفت إريتريا وشملت قوات الدفاع إلى جانب مسؤولين ومؤسسة اقتصادية رئيسية. ورغم ما خلفته تلك العقوبات من أضرار، يتوقع أن يسهم قرار رفعها في فتح مرحلة جديدة لتطوير العلاقات والتعاون بين إريتريا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويأتي القرار في وقت سبق أن أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة تهنئة بعث بها إلى الشعب والحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال أهمية تجاوز الماضي والعمل من أجل المستقبل والسلام والازدهار المشترك، مشيرا إلى أن الوقت المناسب للمضي قدما وتعزيز العمل المشترك. نظم أمس 18 من سبتمبر كرنفال شعبي ضخم في شوارع أسمرة الرئيسية احتفالا باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وانطلقت الفعالية التي نظمت بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة الإقليم الأوسط من شارع الشهداء لتنتهي في ساحة الفاتح من سبتمبر. وشارك في الكرنفال الذي استمر ساعتين أكثر من 10,000 من سكان 13 مديرية في الإقليم الأوسط مرتدين الأزياء التقليدية، إضافة إلى حوالي 500 طالب ومعلم ومشرف من مدرسة الثورة، يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد. وتضمن الكرنفال لوحات تحمل أسماء المناطق التي شهدت نشاط المدرسة في الأراضي المحررة ونشاطات طلاب مدرسة الثورة، إضافة إلى محتوى يعكس نشاط المدرسة وفرق الورود الحمراء. وتستمر احتفالات مدرسة الثورة بالذكرى 50 لتأسيسها والتي بدأت في 17 من سبتمبر حتى 20 من سبتمبر الجاري. أقيم مساء 18 من سبتمبر في ساحة الفاتح من سبتمبر بمدينة أسمرة عرض موسيقي بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ونظم البرنامج بالتعاون بين مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة التنسيقية للاحتفالات وبث مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة أوضح المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان أن تأسيس مدرسة الثورة كان واحدا من الرؤى المتميزة في مسيرة ونضالات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ومهامها. وخلال العرض الذي استمر نحو ساعتين قدم عدد من المطربين القدامى والشباب مجموعة من الأغاني والألحان التي كان قد أداها طلاب مدرسة الثورة وفرقة الورود الحمراء من خلال فترة النضال من أجل التحرير. وفي آراء أدلى بها عدد من الحاضرين لوكالة الأنباء أشار إلى أن البرنامج لا جانب دوره في إحياء الذكريات واستعادة محطات الماضي يساعد على التعرف بسهولة إلى التاريخ الذي مضى وما رافقه من معاناة، مؤكدين أهمية استكمال تنظيم مثل هذه البرامج بصورة منتظمة. احتفل في 17 من سبتمبر بمنطقة أبرا في مديرية نقفة بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في احتفال بهيج.
شارك في البرنامج سكان مديرية نغفة متدربي الدورة الثلاثية لمدرسة الكوادر المهنية، حيث أوضح مدير مديرية نغفة السيد يعقوب إدريس أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الثورة التاريخية يحمل دلالات وذكريات خاصة، مشيرا إلى أن تأسيس مدرسة الثورة عكس رؤية مبادئ الجبهة الشعبية في مجال التعليم وبناء مستقبل الأجيال. من جانبه استذكر المسؤول الإدارة والمالية بمدرسة الكوادر المهنية المقدم برخة والد ميكائيل الظروف الطبيعية والصعبة التي رافقت تأسيس مدرسة الثورة، موضحا أن طلابها الذين يمثلون ثمرة المدرسة بلغوا مستويات متقدمة في التعليم والمهن وأصبحوا يساهمون في مختلف المجالات. ونظم برنامج الذكرى تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وتضمن إيقاد الشعلة وعروض فنية وسرد لذكريات طلاب مدرسة الثورة، إلى جانب تقديم أغاني فرقة الورود الحمراء. وفي سياق ذاته أكد الزوار منظمو معرض الصورة المقام في مدينة كرن بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة أهمية الاهتمام بالمعرض والعمل على توثيق ونقل التاريخ وتعزيز الوعي الوطني نظرا للدور الذي يؤديه في هذا المجال. وتعكس الصورة المعروضة جوانب مختلفة من حياة مدرسة الثورة، بما في ذلك الظروف التي رافقت فترة الانسحاب الاستراتيجي وعمليات التعليم والتدريس التي كانت تجرى تحت الأشجار، إلى جانب مختلف الأنشطة التي مارسها الطلاب والمعلمون والمشرفون. دعا رئيس جمعية مقدمي خدمات السياحة في مديرية أغردت السيد أسرات المؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات السياحية إلى تكثيف جهودها للتعريف بالمواقع والأحداث التاريخية والموروثات التراثية في المنطقة. وجاءت الدعوة خلال زيارة قام بها ملاك وموظفو المؤسسات السياحية للتعرف على المواقع التاريخية والتراثية الموجودة في محيط المنطقة. من جانبه أكد سكرتير الجمعية السيد محمود محمد صالح أن التعريف بالمواقع التاريخية والتراثية ليس مهمة تقتصر على جهات محددة، داعيا المؤسسات لتقديم الخدمات السياحية إلى القيام بدورها بجدية في هذا المجال. وأشار المشاركون إلى أن الجولة تسهم بصورة إيجابية في تعزيز السياحة الداخلية، مؤكدين الاستعداد للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المطلوبة. سادة والسيدات، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن أبرمت اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات

المتحدة سيطرة دائمة على الشؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في جرينلاند. وقال ترامب في منشور أن الولايات المتحدة الأمريكية أضمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وجرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جميع الاحتياجات الأخرى. وأضاف أن من الآن فصاعدا لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في جرينلاند على الإطلاق وأن يكون لها وجود عسكري فيها. من جهتها اعتبرت رئيسة الوزراء الدنمارك أن الاتفاق مفيد لحلف الناتو وأوروبا. اتهمت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بازدواجية المعايير بعد أن اعتمدت الوكالة قرارا ينتقد برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن وجهة نظر الوكالة المتحيزة ومعاييرها المزدوجة في التعامل الأساسي يتسبب في انهيار النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أجرى جولة تفقدية استمرت 3 أيام لمصانع الذخيرة الرئيسية هذا الأسبوع. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا بعيد إقراره في الكونغرس. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتريي النفط والغاز، وهو ما قد يشمل الصين والهند. وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ترامب على توقيع قانون العقوبات، كما شكر أعضاء الكونغرس. ارتفعت حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام للشرطة الباكستانية في كوهاد شمالي البلاد إلى ما لا يقل عن 31 قتيلا بينهم 16 شرطيا بحسب ما قال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المسؤول أنه قتل ما لا يقل عن 31 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح إلى الآن في الهجوم المسلح وعملية التفجير الانتحارية، مشيرا إلى أن المعارك متواصلة. وقعت عملية التفجير في حرم مركز الشرطة في مدينة كوهات البالغ عدد سكانها 200,000 نسمة والواقع في ولاية خيبر بختونخوا. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. الولايات المتحدة ترفع العقوبات الأحادية المفروضة على إريتريا. كرنفال شعبي في أسمرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. عرض موسيقي في أسمرة بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وجرينلاند. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها النووي لا رجعة فيه. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات مني.

0: حقزوا اسكي حقزوا حقزوا ها حقزوا
1: حقزوا
2: وا دالدا تدالكم دابزي خميز على السله دانكيرا دالو بزقرا عاد عندكم انت ما عندنا
3: هيا اسكي اسروا اسروا تا اسروا
2: انت هاي غير
3: هو
2: وا
3: اسيكم
2: وا
3: وا عدس قعفر
2: وا
3: عدس قعفر دتوما نعد وسدوا
2: انت هاي
3: وسدوا زي سمع اخيكم كان سو كم زما تنقروا ارجو
2: انت
3: سو ميتي سو هو
2: هو هو
3: رايو
2: رايو
3: رايو
2: رايو
3: رايو رايو
2: رايو رايو
3: رايو رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو رايو
3: رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو
0: رايو
2: رايو
3: رايو رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو
3: رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو
3: رايو رايو رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو
4: انزام مخليت خلنا تنزو كارلا حيت عايش.

كمزي أجرنا نقرزنا كمزي أجرنا تقل لابيلنا أبادي لأينا نسرع أبزي قريبنا لنا دو

بتبتي دك ما ملك أيو بتبتخا مبالعتيو مالتيو إنك أروح خاء ده ما يزبط سلبي في اللي أزيو تبوق تحسطه يزلوا أبنك أروح بزح تبوق تحسطه يزلوا بروتين تبوق بروتين على أبتبيج أخاء كل زخنة فيتامينات معدنات على درجة زي اللي

سنة وعلام حيسان وحيسات ما تقبلتنا مناسبة ما تأسس حمسة سنة مدرسة سورت يوم برنامج مباشر قل هلا سبت قبقى من الموت وقتنا أخبار دي بلا ساعات كل تقدمته ما تابعتكم دي بس إيه برس أخبار كل استبدين أمريكا دي بإريتريا وادية تلت أنحات منع رفعته مناسبة يوبيل ذهبي متأسس مدرسة الثورة دي بأسمرة كارنيفال عادات قدماء مناسبة ذكرى حمسة سنة متأسس مدرسة الثورة دي بأسمرة عفة موسيقى قدماء من أخبار خارجية رئيس دونالد ترامب دي بروسيا منع حديث قلت بقى أثبتا حكومة جمهورية جيني عيمات أخبار فرنسا عسرة وأربع دي بدولة وراتات قل إيلي دي رسم منعد جمهورية تشاينا دي باتحاد روبا مستار قلت تنسى كم قدر حسرت

0: رس أخبار تابعت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم أمريكا دي بإرتريا وادي تلت أنا حاتم منع بين كم رفعت يوم 10 سبتمبر أتأمرت اللي إدارة الرئيس بايدن يوم 10 سبتمبر سنة 2011 بلا ودي قرار علب 10/04/08 أمبل سبب دي بإرتريا لي لتحزي دمار من ما أجرى أزلت نسأت مصدر في إرتريا وأمريكا دي بصراحة وحش ما تحد لتأسست بين علاقة ومسد داي إقل للطور سيداي معرف إقل لتكست مسيد قب أقلون لمنع قل قواد دفع إرتريا كمسلو ما سبسلطة ومهم لا تمؤسسات اقتصاد لأما معلام رئيس دونالد ترامب بمناسبة 53 سنة عيد حرية إرتريا سك شعب وحكومة إرتريا دي بند أيال كتأسناي لحلف زبن عيد آتنا هاي با مسبت لينا قز قدم إقل نأسادر كمسلو ما ناحبر سلام وتطور بحبر إقل نقدم لناسب وقت أزيه إند قبل السمعني إند بيلا شارح على مناسبة يوبيل ذهبي ذكرت 5 سنة ما تأسس مدرسة ثورة مال 10 سبتمبر قد مسيد بعباي شوارع أسمرة كارنيفال عادات قدمان اللي مفوديات عادات وريادات مثل إدارة أقليم مقب اندت عاونة لتنزم برنامج من شارع شهداء اندت بقسا بشارع حرية اندودة دي بحيدان دي بميدان هيل السبتمبر أتمامان اللي قل مدت كل ساعات لتنحى كارنيفال لببس قومياتنا للبسو زياد 10,000 سكان إدارات 10,000 مدينة ديرياتنا اقليم مقبتا كمسلهما وزير خارجية السيد عثمان صالح ووزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد لمرحوم حد 5 مدرسين مدرسين ومسؤولين مدرسة ثورة لعلو شاركوا ديبو ديب لمناسبة اسماي لمدرسة ثورة بني ديبو لعلة اكانات لتسبتة تابيلات ووكلنا لتقدم درسة مدرسة ثورة ابزح شبك ديبو لعلو مجالات للرأس يرارتا كمسلهما تمثال مدرسة ثورة وقيحيت عمبوبة للرأس ابت اقل عفت قدمام اليوم 10/07 بصور وعفش لأنبت برنامج ذكرت 5 سنة متأساس مدرسة ثورة في قادو زايدة أقل في رارو عمار وطن بتبل سقرات اسك يوم 10/07 بلك فنات تسبت أقل التلاليتو مناسبة ذكرت 5 سنة متأسس مدرسة ثورة مال 10/08 مسيدي مدينة أسمرة ميدان هيلر سبتمبر عفا موسيقى بهلة كونسرت تقدمان لا مفودية عادات وريادات مثل ما مقرحية لجنة عياد اندت عاونة لتنزمة بتلفزيون إرتريا مباشر لتطلق برنامج ما مقرحة شقول إدارة أقليم مقبة سيزر إيد تولد برهان دي بقدم يا كلمة متأسس مدرسة ثورة دي بندال وراتات جبهة الشعبية تحرير إرتريا وروت من لمهم لا تور رؤية كمسل على شرحان لأقل مدة كل ساعة لتنحى عفية دي مدة ندال أقل حرية بدرسة مدرسة ثورة فرق عادات قحيت عمبوبة لتحلى حالية بقدايم وشباب لا توم فنانين قدمان ما تقبلت أقل إيرينا اتخبوا ورأي لا برنامج امبرقر عند أقبل كذكريات كقل تجدد لبدور دي بجيل حديث لحل فتاريك ومرارة أقل أمره كم سدى يوم دي شرحه وإلا لمس البرنامج أبقى بين الزم أقل للطلاله أطفق قدو ذكرت 5 سنة متأساس مدرسة ثورة يوم 10/07 دي بتأبره مديرية نقفة بحشمة عباي تعيدت زيادة تفاصيل إلا خبر منصور عثمان قلت قدمته
1: ديباس كان مديريت نافا ودرسة 3 دورة مدرسة كادر لشارك وديبو برنامج مدير مديريت نافا السيد ياقوب إدريس ذكرت إيوبيل دهبي متأسس مدرسة ثورة ديب تاريكايت تابرا ديب لتعيد ذكرت فنتيتكم بحقولة شرحة متأسس مدرسة ثورة رؤية ومبادر جبهة شعبية ديب مهرو وبنية لمدز أجيال للارئكم سلتو أفهما مسؤول دارة ومالية مدرسة كادر لتنال كولونيل برخة والد ميكايل بجهته ديب مدة متأسس أساس مدرسة ثورة العلامة قابها ترود اند تذكرا فري مدرسة ثورة لاتوم درسة يوم بدراسة ومهنة ديب لتوقع للدرجة اند بتحو ديب كل مجال مرحو والأوفو سبت اللو للأتحبنكم تشرحام لا في قادو زايدة قل فرارو عمار وطن بلت بالصقرات لتنزما برنامج الذكرة شعلة اند تولعت عففا حكايات درسة ومدرسة ثورة وأناشيد قيحيت عمبوبا ابو قام العلام انبل اللي مناسبت حمسة سنة متأساس مدرسة ثورة دي مدينة كرن لتقدم عففا دي متورا راس تاريك وربيت وطن يطلب دور قليل سبتي كون ابلت وقلق اللي تقدم ديبو متقبلت وممارحة تفاعدو لقدوم هلا صور حياة مدرسة ثورة بعامة دي بمدة استراتيجية انسحاب على حالات دي بحان عجته وقب على وراتا الدريس وادرسوتكم سلهما بعد وراتا الدرسة مدرسين ومسؤولين للأرئيتو
0: حمدك منصور عثمان دي بعد خبر من تعدد مديرية قردت لكدمة مؤسسات هبت كدمة السياحة تاريك أكانات دي بات آمار وآثار بحبر قلش كأي مسؤول محبر هبت كدمة السياحة نايلة مديرية السيد تقاسرات تحسبان إلا اللي كانت قدمت سم مؤسسات وشكالة دي بدوارهم لهلا تاريك أكانات وآثار دي بلبت حودي بمناسبته كاتب محبر السيد محمود محمد صالح بجاتو أت آمار مثل تاريك أكانات وآثار قل حدودام جهة ليت للترك ورات سبت ايكون هيبت كدمات مؤسسات سياحة بلت وقالة قلت كدم دي بوت حسبا مشتركة بترتهم لا جولة سياحة كرس عاد قلت ترد جابيت كم سلبون دي حبرو منهم للطلب كم لأتام وهي أكدو أسك إلا تابعوا لا تنحكم أخبار كبت عطوها ولا متعديتي بأخبار خارج قلب لكم أرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج قنت عدي رئيس دونالد ترامب دي بروسيا منع حديث أقلق بق كونغرس دي بلا حالة في قرار بفيرمته أثبتيو اللي حداس مستر مجال بترول ودفع روسيا تكمسلهما رئيس بلادمير بوتين لابتهم عسرة سمز وبزحات شركات لأمما كمسلتو مرهلا لا منع بل اللي دقري أسك أمريكا للتند أفريات روسيا أسك حمس متمئتاي جمارك أقلت فعل أمما كمسلتو لتحبر اللام أمريكا سنة كلف عسرة حمس حد 4 بليون دولار وتواقم فريات روسيا دقري كم آتي تقارير الحبرو أمبل اللي لا منع من روسيا بزح بترول للزابية تشاينا وهند دي مشاكل لقل الكرين كم سلك قدر قيمة ما روسيا وتشاينا لا منع دت قاومة ياهونا تجارة منافعة دمانة قل الركب لتحزم مصدر كم سل نس أهي حزريا حكومة جمهورية جيني عمات أخبار فرانس عسرة وأربع ديب دولتها وراتها تقل إي تي دي مال عصر 8 سبتمبر رسم منعات فرانس عسرة وأربع سيادة دولتها ديب بقوت للآتي ومن أمان لريمة حبرة ديب نشر كم سلت أنحت شكوة عند قدمت ديباتو إلا مستار إلا لنسأت أمبل اللي تبتنا إلى عمات أخبار من اقتصاد وسياسة متقدام لدولة كبب كم سلت أنحت أو كبب كم سلت أنحت حكومة جيني شكوة تقدم ديبها ليت جيني ليت أنديت قبي نيجر مالي وبركنا فاسو ما إيمات أخبار دول مودة تحايناي منعت مصدر دي من الساعة كم سلت أنحية هي تقارير الأفموم إيمات أخبار دول مودة تحاي منفعت لوكايلا لا تندول ليت لا أكد معقل كم للتبع شك وتتقدم دي بن جمهورية تشاينا ناي تجارة منافعتها قلت أدمن دي باتحاد روبا مستار قلت تنسى كم سلك قدر حزرت اللي لتحبرة اتحاد تشاينا عدد لا دي بعداقها لتندن بكهربة لتحرك عربات حدود قلت تيدا دي بان حقو لا تحسباتو لأي ما فهمت تجارة قلت كرة عدد تصدير عربات دي بأسر حمس مئتايت قلت أبطرو اتحاد روبا تقلب هلام لا ليكا علاقة تجارة كل علاجها دي مشاكل لك الرقم تالا شرحت وزارة خارجية تشاينا دولتها كم تتقاوم هي حبرت اتحاد أوروبا سنة كل الف عسرة وحمس مثل تشاينا إبا وديت مبادلة تجارة زياد 410 بليون دولار محقص تجارة كم سل جرديبة لتحبر اليوم سيد دوليل على أخبار كبت عاد وخارج قلنا أتممته أرس أخبار عند دقمنا هي نصارح منكم أمريكا دي بإريتريا وادي تلات أنحات منع بين رفع الطول بمناسبة يوبيل ذهبي متأسس مدرسة ثورة دي بأسمرة كارنيفال عادات قدما بمناسبة ذكرى حمسة سنة متأسس مدرسة ثورة ديب أسمرة عفة موسيقى تقدمها ريس دونالد ترامب دي بروسيا منع

ديس اقلق با اسبتا حكومة جمهورية غيني عيمات اخبار فرانس 24 دي بدولة وراتا تقل ايلي ده رسم منعد جمهورية تشاينا دي باتحاد روبا مصدار قل تنسى كم سلك ترحزرت اليوم سيد دولو العلا اخبار قبت عدو خارج ديب الا نتمم وشكرا لمتابعتكم ديب قبل مسله البرنامج نهيه مسيد كيرو بركه تتم لكم.

0: جمر سمعت أتنان مذكار حافظ
1: إذانا ببدء برنامجنا فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار
0: نتالو ذكرى سمعتات

0: نبارو أنيلنا
1: نشهد على فاضل هذا الحفل يتم نقله مباشرة من سينما روما بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. هذا الحفل نظمته مفوضية الثقافة والرياضة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات، وسنقدم لكم فيه مجموعة من الأناشيد التي تغنى بها طلاب مدرسة الثورة آنذاك، بالإضافة إلى عدد من القصائد الشعرية والمسرحيات.
0: تمالي كمز أوان نشمون انتغني أنفت برهان أبزي نبرولو دق دق زبلت ألمات جنا أب أقر تغلو نزز لنا يا خقامتهم كله زبا وحيلتات نزع عورن سأمامن قزيه كن سوغرينا سألاتنا يبزحوا يقزفوا كنت دللا يا مخنو يوحد اللهم أي يوحد اللهم كن سعرامينا نشعو زغونا نافل تأتن رئيسن قنكا بحجة حيزغو هلالا اللوو بمبال وحودات كن السم روبحات تقادلت خن السم مهورات نأشت خن السم عبيتي إن حضروا النات رابحو ككن دق من داو السخو زغودو وحودات ممهران عليتن غيرو نزن عنا زعبي درماس بيت مرتي كمسرت أبشحن جعتميتن سبعان شدشتن بيت مرت صورة مسريت واس أدل هنياتات كوينا درون هولولومي نمبل حمس عمت ورق أوي إيباليو نبعل علينا مو إزيز رغبس إزيز كان من تايب بهال إزيز من الرغبو
1: ربي هو بو
0: رب زهبو و إزك زهبو أديتاتنا ون إزن كندزن زأكل تقلل من رقاق رخبا خلوا خالي مقلس من السعناين تقلل أبيلن إزخي من رخبو إزك زهبو إزخي من رخبو إزك زهبو إزخي من رخبو إزك زهبو من رخبو من رخبو من رخبو زهبو زهبو ازن كندزن كحلفيو كومشن بهلن سبورتن نزق النياتزي وديبو مجمريا باوصا ازلو عباي بيت برصورا بدحريو خاب زوباتات غيرو نربعته معلت تخاتا تالي اصبق يزولو مدب مدبو سريعو لو من سالساي معلتي مدب غيرو انه الليل لومي ندم قوتو نعبيتو نزاكلكا اب حمدر تسمرا ماكلشن مازمرا خوينا مدبنا نزرك حلنا مو انقعد صحنا انقعد صحنا
1: نشهدوا على فاضل ابدع طلاب مدرسه الثوره في غناء الاناشيد الوطنيه بجميع اللغات الاريتريه مما ساهم ذلك في صهر التنوع الثقافي في قالب وطني واحد. وبمناسبه اليوبيل الذهبي لمدرسه الثوره سنقدم لكم عدد من الفقرات الثقافية. في البدء ستكون لدينا أغنية بلغة التجرينيا بتمرت ثورة من تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة وأداء فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية بالعاصمة أسمرة. تليها قصيدة شعرية بلغة التجرينيا بعنوان سيلي تأليف الأستاذ إيوف رؤسوم وتقديم لاميك تولي. بعدها نستمع إلى أغنية بلغة التجرينيا بعنوان فاششتاوي درجي تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة أداء فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية.

0: بأسمرة ثم تليها دراما بلغة التجرايت بعنوان لكان أيت والديت تأليف الأستاذ محمد نور إدريس ومحمد سيد عثمان وإخراج محمد نور إدريس مع فرقة عبوت للتمثيل. وهذه المسرحية تتحدث عن التحديات التي واجهت طلاب مدرسة الثورة أثناء قيامهم بحملات محو الأمية في الأراضي المحررة. متابعة طيبة نرجوها لكم.
1: هجراوي أو هادي شماق اللي بعلات نزي مرير النويح إني حمس عمت قعزو انتاي انتاي انتبال كايز قلت أين أيزت أبقى الله زبولو مدبو سريع له اتبع أنا بقية حت عمبابا استبهالي بدك أنا دك دك أنا تغيرو يقرب بالمو سناي مكتتال ودحنكم مدبنا تجميريو.
0: متابعة طيبة نرجو هلا.

0: ሳራ ሳራ
1: አይዋ
0: እተይ
1: السلام عليكم دكتور
2: مرحبا قدم بلي مرحبا بلاد قسي قسي
1: مرحبا رحاب ركب
2: هاي مسارة من ازديك كفوت ديك اللي من سمعك هلا
1: يا اخي عبتني بل محمام ولا حنقاك الا نفس بس يا ادبه انت الليت
2: ابلاتي كباهو لكن كما بيلك يا حنقاك اقلي لك بقى
1: من افوك دي بربو لي شر حمام وشر ابر لك لان بس اول انا رايك دوشان ابو شعر ليكو واتسمع ومن اسات كل راسي يروي
2: حن اندلا انتاتكي ايوه دحن لا سكن مسال دحن اتعمل ماي كم مره ستي
1: باو ماي بس مره بزح ستي كل ام على ربك لك ليك ولا ابو اللوعل منها تاكل راسي يروي والا كبجه الا كبجه بلا كان ليكو كلتك ويقبت بس
2: يا ما انت الكير اللي تقري قرنتته انا ما صت اللي
1: متبع
2: ايوه لحمام كي كمار يهليكو ان شاء الله قليلته ازاد حن دواق لك تبقلكيتو اللي دواء حقو سامن حقو تما اقل مقابله تقبليني فنتوي بعد في حسكم ودوق لك قل وديتو
1: مرحبا كيرتك بادي بغداد سنيت
2: قدام سنيت

0: كيراتون.
1: عجيبه
2: بريت عليكم امر الا بدير امره كرك برجك سلام على بركيتا من بدير امره بعد من بكي بعد بهرينا بلا
3: كومو زبلون بحفره تاسف قريته تازم تاخو صوت اسفلت واتنيح تاي مخ قبراني
0: انت خليتمو انت يا تبل نيره
4: دحان دحان قالت تصنحلنا التشكيل باخذ كوننا يا جماعه
0: خلاص طيب
3: وا حسن لك تنجر كان نقدر فنده بالك التشكيل تخلنا مبال انت يمصو هو سمعسكي نسخاتكم كاب كلاس ناب كلاس ندغتكم سلس دغمكم نبصوتي كبركم ونطم قول عفحفان غيبلو تاك فلا غزه شفينا لكم نسخاتكم كن ملاقه تصيركم ني دحن انا كن زقوانكوا كيله تزي سيركم ساره يكونكم
0: اقصبنا هيكولت
1: قصبت والله قصبت
4: ايوه والله اللي صارت بقولوا لهليت كل امانات يا جماعه الكير تنظيمنا لا درس لا ادرس ولا اي درس لدرس لتبل سقرات صابط هلا ثبت لي كل درس مدرسه الثوره اجل ابديوت قويت فرورام علينا اجل نتعود قبل انا من قبي كم الا لاصح وسبول دميرنا يسار اجل هلا قلنا وجب يلا اوروتك حسوت ليتي حسات حسابنا يفصل عبايي صارت عبطه ثبت ليتي تدولي تلي يلا كلكم افصلكم راه

0: مرحبا سنو علام كيف عالكم؟
1: مرحبا هو عالكم
0: يوم كسر مالت حسابكم وراكم ايه سني؟
2: يا شر حساب يوم افانقو حكي لنا حساب كفو
0: تمام يوم يعبي ينقص كم وراكم تو نقابلنت اسرع لعبة محمسا
3: يبوك هجحنك ابنا ولا ايتي
4: سالت وقتك من هنا يو
5: سارة كيف كيد ليك سبحان الله هنا اللي يقاكي كل رسول تفهم من أهلا تابوكي
0: وا عسر عبي حمسا عيد عمرو
4: دنكم مالي
6: تتفرق النايها اللي ولدك متب لها ليكي
0: حنسا يبا حمد بز فقورو
7: مرحبا
0: يما غادي جامس أموتا عفا صالح رايت وكير والد بلا فقورو
6: مرحبا
0: كابزي ام من عبي
2: ابلاتو الا حماد ود على العبي
0: طيب معتي ودي كاب عفا صالح رايت انكير والدن كديجان حماد بخم اي عبي اي عبيون
2: حماد ناس يوم يكو مالي حرب طليان وانجليز ديبتن كل حس شمان كلا على
0: اي عبدنا يا عبد بعال عافية يا عبي
4: توم يا عبوك فترك بالليك الناس سألوا منك إلا حماد العبي
8: ربي قد أكدت
5: أما نمتو أنا عبي اللي صالح وعافة ورايت سروم سدا أماتهم حاضر أنا وسروم ما يسمياتهم بالعنا بس أنا عبي أنا شكيت إيدي
0: إيكوان إزي أمي يا عبيو
5: سارك فكيد الليكي

0: بنا عب لو ما جني شيطان ببلك اللي يكون ما متعب أبوكي
1: أمانوت
2: يا جماعة أميتوا فكرنا تيجي تبوا إلا سارة أقول لكم قد تصدق وقلت ساعد ما تسي وأنتم هيني كنت ربوشة
1: سمع سمع حسن أسنى ربي جلبيه كذبنا إلا مشكلة من نحلة لأن عليك الله إلا معلمت من حماد وكجيجة سالح ورايت لعبته بلانا الليل إلا زين كفتنا سا
2: ها إلا عدم ما فاهمت تنديكون اتقدام صبت وديتو تنديكون لعبلن إيش اتحساب بزح لوحد بهلتو أنتم أزاد قبيكم هليكم اتقدام صبت على
3: لا
0: سمعني ولي حنا جنيد حنا ك من ثلاث ومن أربع ما نلعب بيت بلانا حنا اللي يكون آلاف لمر آلاف كم سنة يكون ولا
4: أبي حماس سبردو حنا اللي أمسلنا التبزح أماناته من كلي أربع بزح
5: معلش معلش يتفهميني أنا هنا يبزح كبلكم نيروني مع بايسي أبي حماد الصغم دعبيو
2: أيوة بهلت إلا حشم إلا حق وبزح لعب بهلتو اندي يكون انتم مك عويامي انتمني سارة خلاص انت حسد كتامت سبتها ليت شكرا انتم هي مقاسيتكم صباطوت قصوا
6: مرحبا مرحبا مرحبا
5: واي انا كون قازي مفلات حسومي تمالتهم كون عفشي لومني لومغ عبيت كعيبامني انتاي كقبرا لني دحن بزكي تسنابوتكو كعوات اللوني اجو خسارة
2: تمام تمام بقى يوم الحروف كله سبت اتممناه ابو حسبت تامت اقل نشكيتو تفاهمنا
6: مرحبا خير لبات
2: ايوة تمام تمام اذا انتم لا تودوها انا لقبيلة قراية الى تبلو فاهمنا ايوة سابة سبب با يا جماعة الكيركو فترة اقبل لكم قراية بلو بيلوكم قراية تبلو سابة سبب با
7: شغلنا
2: حالة الله يا جماعة الكير سمعوني يا أخي أنا الإبيلة بلو قراية بلو أبلكم الليكو أذا أنتبهو سابا باب با
8: لا باب ناي تكلتو من أين حس قدامك
2: حالتو حالتو إلا مدرستا ناي تكل لك با ناي نحس لك با ناي كبحشين لك با ما بك ديبو قراية بلو بيلكم قراية تبلو يا جماعة الكير يلا دالو وزا قراية تيبلو سابا باب با يا اخي سمعوني سمعوني يا جماعه انتبهوا لكم الليك وانا قريب ولا بينكم قريب له كراي نقيت
8: ولي جبابيت بالحنس ميتا ينسموا كل راس سميتا جسمنا
2: لا يا جماعه انا ما بهزر ميده ميده كفاد رسوم
9: انت حسن ويا هيايده هيايده وانتم يا جماعه الكير اذا نبي نسلي ما تركبكم اللي هوكم من وادي حكي عن قرنبه بدير كوريان ايد هنا اتعدنا شيخ دول قرانا كانا اينا اونا دول بلانا من ودعنا
7: انا اينا اونا
9: كلام من قبل اللي ما قرانا سورتو الا حسن والنا دلل بلانا تهلني بل اسرني بل رب من هبينا شعبيه فطرت لنا ولهم ولادنا مدرسه سورت ادرستهم كجوابنا حردونا بقيت لك برنامجنا ابدا قول ادرسنا الله كتابه وقراءه علمنا الله مدرك بكم ليت هتلا بيلا هلا بلو
8: كلا من قبل منابيك ابحث بس النيت بادرسونا كرا جبابيت ولا هدقكرا منينا قدامك
10: لا راس السماء قال لا تكبا سماء يسمو
2: دحان دحان كبكفو بهلا التحلطو بكفو
1: أرد زلما
5: نواي الرشادة وحرية مزات ولو ما سل قدامك
0: ولي سنيت تمننا ربي ما سنيت تمنو بيلا زعل سنيت كل فتيا وكل تليادة يا أبوك
2: أمانكم تمانكم زعت سنيت لفتيا وكله تليا من الله وحار إن شاء الله كم سلوك النيديتو أذا بقى نحسا شدي بلا تامة الليل يلا دحان وعلو
7: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا

لمرير حرب ناي سلاح وطلق وبعدتو ام بالعلنان دي كون لك هبدا حرب ساعت فكن على انتن من كل اوتو سلس والعال حرب ودي عالك اسك مستيرنا عوتيك الا تقريت كوفة صباتكيه

يا اخي الا ما قدامته هي تقرايت امرتك اتقبت انا شربت وانا اقلع عقب برد موتكو ما حالت الا احدقك اقيس لا لا لا لا لا حرم قلوب اللهم تلاكي دحن من الا وحرت عليك ومن قبل قتر اينيتو

0: أزه هي علال في رقية تعوتها مثلني.
1: سالم سالم بشرت لأسي تفرجت عش يا تعواتنا
0: يا أخي أسناي تفرجت أنا أقلك تعقب لا لي تقددت أزه قنط النجيس
1: إيه صندلعي مش أفشرك اللي ما ندالت تبلني عالك يوم أنا حتى من مستقبل إنثريالاتن أجيال إلا بعل حكوك متسكوك بسلامة تتخارجت ووليت السنة تتولدت
0: جل جلالك أزا هي تقرايد من لعل قدامك إن قدرك يا صندلاي ومندلاي تبل ليكي أزا كبل نجي سرح
1: للعجبة كالأمات نايم مولد إن دبي لاحي ساسة بياني
0: أزا دي بام عسكرنا لبوج بوج إن أدمنا منه أكلت هرهور قلنا بلعت والد أرح نجي سقنتي يلا لقنتنا لنا أرح
2: أريكت عم عجيبته أنا ما بلبن إيش اللي ذكرني مثل لا جنيت لأشك تحت ليكين عالكم هرهين تقريتكم سلك أدرك علوم تدرسين عالكمان
3: أيوة أيوة بس حبتي ترسع كاني
2: بفليكم أمر سارة ولد كمام إن شاء الله ولا تكعبوا حوناتهم قلنا تأمر مسلم
3: ولاجة هلو هلو انسر هلو اتقلاقل هلو وتأولت هلو
2: أسألنا يا ولدكي أسألنا يا ولدكي ولادكم سليكو قبو من قبهم ما شاء الله وتبارك الله الله عبنا ربها به
3: أمان كاس بزحان ولدكو ولا جئت كل أكان هلو
2: ممر سارة سليني توم بقى قلت أمر مسلم حزل ليكو
3: جمال ولي ولاد أورو تحسان ولدكو
2: أي هلا
3: ربيك أسميو قلنو سنسأيو

0: مشاهدو الافاضل، هذا الابداع الذي نراه الان هو امتداد لذلك الفن الثوري الذي وضعت لبناته الاولى مدرسه الثوره في الساحل. لا يزال حفلنا متواصل بمناسبه اليوبيل الذهبي لتاسيس مدرسه الثوره. الان سنستمع الى اغنيه بلغه التجرايت قوميات عدنا من تاليف مدرسه الثوره، فرقه الورود الحمراء لمدرسه الثوره، واداء الفنانه ملاهير بوتعملاخ. تليها قصيده شعريه بلغه التجرينيا بعنوان دق ثوره، تاليف وتقديم ناهوم تخصي.
1: بهجي توزيع ازي قانقوا نهنا مللي نهنا الصوت رايقنا يكون مللينا بزحت كن السنة حنت سبيدي قصرنا بزحهم كله أبحنت سنشرو أبحنت دستي كم زلوم الشجور تنزي تنزو قلوا وزي كونه رهات النحن زو قلوا أبحد دست تقلبنا زعبنا إزون فلي مللينا ولدنا حد سيريو هزباو قنبار كاب هزباو حيلتات هزباو قنبار مسكونت انكو حنت يا وليدا بزي كان عنا ولادا ينبران سلازي نحنا زغونة حواس زي بلنا دك هزباو قنبار نحنا بيت مرصورة تراينا حمام توزيع عندي نيرا باقي توزيع بزي كان انت زهز بزي كنحلف كن سوا كان أبسا زي بلو أنا كما يكونكم من ما عجر يزلني ما عاد حوات يوم زلوني حوات حوات تولكم حوات قدلن قدلن حوات قلسن سحلتن حوات عقلن مرتن حوات موتن حيتن حوات حوات ايو حوات قدلي سبق الكيدان زي بلي بقندو زي كونس والانا زمسلي نخالا اي جزية قال اي جزية زي فتر فولي زرعي كما يقول خالائك فتر كالليل دخوين تخالي أسن مدروفورون هارورون صمعون وسانئون ولدو قدلي دحارك أتصلو ودي إلكم.
0: تليها قصيدة شعرية بلغة التجرايت بعنوان بيت مهرة ثورة يقول نوسة ثورة، تأليف وتقديم الأستاذ محمد سعيد عثمان. بعدها تقدم أغنية بلغة التجرينية بعنوان حج خنابي، تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة، أداء الفنان نبي شيشاي مع فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبرة الابتدائية. وبعدها مباشرة أغنية بلغة التجرينية بعنوان غيح بحري، تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة، أداء الفنانة بهجنا يوسف مع فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبرة الابتدائية. متابعة طيبة نرجوها لكم.
1: صناي مكتتال

0: زحمام حجي خا جميرة
1: رأيهم منه أتنصرهم كلهم زلل أبيلهم
0: كزارب أمي بتوراري نعب أخذ لكم أتوه تمرتنا هنجمر
2: يا خير ما أرنينا
0: وانت هيدا أخذ قبر
2: وزعنا كاب قزانا أخذ واقع إلنا نوتينا
0: أتمو وقع نعوز تمجيب اللو نسخهم ورأي تمرتهم ترأي قبر إذا تبلو وزل لهم كأسيلكم كتركوا ليهم
2: نغيناتنا أتو تغينا مو نمنتاينا نمار أخلات هيكم كمين تغينا بدلايكم فتنو سب هيوتان جمان نغفلت نحن أخذ نمار أي قبر لنا
0: كندكي زينا بزعباز قدايز خنزرر تمرتكو
3: نفولتينا حجي بزعبا تقمتها تمرت خنسمع عندلنا توزعونا تخوينكم وزعونا زي تقولون تخوينكم كا نوتم زوزعو تصوعونا
0: سمعونا مو في توراري
2: والحان تخنسمعكم عين غلنينا وزعونا ترح
0: انتاي نقبر
1: نأسناتي عما زازينا وكحاسو سلزي كأليهم زارو زلو
2: سلزي قزعنا نمرتم بلسا
0: انتا سلزي قبرهم قطع
4: كن قادل كم بال حليفهم انتا حما قدحتي تومي
1: زتوا هلو قبرهم بر كم دلائك هل كادللي لحنا سلزي تمدبنا بر كاب قزاناكو كن واقع بر كن مهراي مزعنا
0: يا أخي بزعبو أمن الزارب نحنا سلزي نقحنا زا حسبنا قريفنا أبس تمدبنا نسرح لنا نصهم قن
1: أما قنا قحمون تكو إيه قزعنا نمهر رمزو لزلخو
3: يا بساي نقحتا يكون نزقور لهم زلهم ببقعة تمرتهم أما تتاو سرح زلوهم توفاينتكو كم نقومتهم لعلو غينا ميمتانيهم كاب تمرتهم قدالي حشانا غابولوغن نحلفتنا نحبرمو انتايب لنا غا نسمع
1: كندق زينا مخا نحبر اتامر سكوا فلتيا تمهار يوم كبلوهم
0: اتزبلوهم نعوم نقدفو نحنا تخون قبرة زلنا نقبر وصوم ماتي امر كبوهم
1: كوم حايش انتلكم حراي طبو
2: مالسي حزوم الله خموتكو يمكيدهم زلو كاسكا مسؤولين متصونا مجنود يتحنا بس نقيس صريت نكايد زترف اسرح غير لورينا خا نتصف دحرك انا حنت حساب مزيات النب
0: انت عينت حساب
2: نغيدمو كسحقوكمي
5: خلاص خلاص كويس راح

أتو زقات أما بدلو زي نسو نسا قال حجمان كبلو تيبع لي زارب ستوعلو كم حانت سدراخم تولده مسار عسوت أم باقلو بحده مبرق سماي قحق حزولده قناع شلون كلو زي منقوده نمس وقت زق عدادم حده دحر حده زولدنا بتاريخو زحبن قوال عساحل أموات أرزي كالكال أموات أرزي كالكال بعلمتكال لو مصبح يفلتني حانتي أتقال لو مصبح يفلتني سا بزن بزن يلن ولا مالا تثبت تمكر تتعم تحمر حانتي أتمحلا مدرسة ماي تثبت كم أفعنك أكلا سبي تربح كم جاركي تطعمو يسرق فارحيقو نقسنتي حنكو خبال تسنكيقو هزباو قنبار أفتنين كلو هزباو قنبار تقرقيرو أفتنين كلو تمرتن حنكاقن كمي جيرخو قبلو تقادالا يا بسبب من قرقورو أنا خاند حراي زخوون مهرو ودب بقبتا زرعيات أي هندا وردو أنا تمهاراي كويني بدحريت كتموتو بمعدو حلمي وحلم أدقي إذا حلم تبلأسي أي قبولوني أنا أنا متكعتا أنا فرناي مسوأتي نعو أمزي جأنو أنا خفتم تكعتي في تورار خأبا ودعباي دستي أنا إيه إذن كندزنيو حمام توزيع زبولون ايرون في تورار مو بهل باقلو بو فتيميو افتزي بتصح بس يحس حمس عمت كان بعل ادلنياتات مخوانا قاحا قوسنا مدمنا يقتصلالو

صورت اگل ناسا صورت انا ندال امم قادب صورت قلت حابر كما ولاد تاموتا جائر قلت قابل قبت معراف هيرارية بعد بيجاي لمحدر حياة حداس تحابركو لفارة ديما يستر شكر ايكو لهركت وشبن كليتا دمدن محاسات رب مدري أمت بزحتت كمكم قل رب والعابي وقل مرح والحكم أسقر زلن وشاي داي ودي اتكدم اتعاد انده ليكو من سنة اتشت وقل بحي عالكو دم منكم بعالوقعي وسرقل اتكوان حدكوام قدب مورا وصوتل ناو عالكو قندال شرفت قلتو قل من ناتا كما سم قلبو نوشاي قوكو هتر عجايب تلنا ييكو فقبئت قما انت قرزه ليكا وفكر كايتما امكا إلا زايدتا وابوكا واد محمد مباطر صورت تالي يقل تنجح وتتحمد منكور قبئت ديبيه كتس انكا وكامد اناس عالكو ديب عجي عقل والدين ورس آب إناس عالكو ديب عجا عقل والدين ورس ديب جقرة تتكسا حلب عالكو وحرس سمعت على تهجيايك أبت محبر يبلس وحرقو كنوشاي سير نوسي الهرس انت دايكا مهروتو فانقوحو قلت تقدم حتى تقبايكا قفتر سبات وقلم مستقبل عديب كاتو يوم آمر وتعلم اللي تأتان تنزيمك من يوم تعشن وتحلم أستنتنكو بيني واتقوادي بيالا تيلل صورة حرب تأتقايس أباج جلف واتقيلل صورة مدر تحرر حبن تركب وعلل إقل أباي لقد تلبع الوقعي ومحلل إلا على فكري مرادي لتبدل مطور أو كي قلب تر

بلسدی بیا محاز ساتریب لزیرو کاید تحاتو محاز دفراز تحد دارا ابحبان فاقر فالاتو محاز لیتایم عابا اندسا تگاراتو هتو تو سنگمینی دادم ای حالاتو ای کباکا دمدمائی تعشم کود حلم المایل ستے فارس گب و عالم محکلا طالبو اقل کائن و تعلم دارت علم اتیکا لتهیم من نوت کافل امان ولا رتاعت عنداق ایکاك الفجر فت وطن وقبيل من ننشن كيتبل اللي تمك اباوكا ومربياتك سمحلل اللي سلالكا وقبيب عدت تمثل حدرك حان تبعد مثل حوكا تمثل اقبول ريم هيرارو يوم سبت حسالو اقل تبتوت معلو انا لي امر كوا صورت نعم استقبل بركت ديب زيرو اتعراق حوالي وش الحن تبعلد هيرار سبك ساقم اتعرير بحضرت كم حيساس نشعناه علم سباتت امان فت وطن ومرود يوم فقطكو حق حمسة سند ابي يوم فقطكو حق حمسة سند بيت مهر صورت اقنوسة صورت اكيت ايت ومرار بأفشومت حلفت قويت ومدنقار يقول كل حربت اقلية ومسلني فرفاري كالقات انجحتني اقل اقدم بعلت سيستني اقل امرح دولت ديما المبرع سورو ايتان اقل كالقا كيرو وبركتو اقل كلنا باركا حين قدام قعنا وعدنا ركبت حقا تاريخ الدنوس التار فيتا سبقا مدرسة صورت آب بيت مهر صورت اقل نوسة صورت بيت مهر صورت اقل نوسة صورت.

0: ንቀያሕቲ ዕንበባ ቤት ትምህርቲ መደበር መባእት ኣስመራ ብስም ብምልኦም ኣቦታትኩምን ኣባሓጎታትኩምን ዓባያትኩምን ደቂ ዓባይ ድስቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቀያሕቲ ዕንበባ ብልቢ የመስግነኩም ኣለኹ። ብልቢ
1: شكرا جزيلا لطلاب مدرسه مدبر الابتدائيه على هذا الابداع. مشاهدوها الافاضل، لم تكن مدرسه الثوره مجرد فصول دراسيه في عمق الوديان والسهول بالمناطق المحرره، وانما كانت بمثابه بوتقه لانسهار الاطفال من خلفيات متنوعه، كما انها كانت مركزا لترسيخ الوحده الوطنيه وتعزيز القيم الثوريه. التهنئه للشعب الاريتري بمناسبه اليوبيل الذهبي لتاسيس مدرسه الثوره.
0: كوميشن باهلن سبورتن هاغراوي اوهادي شماغله بعالات نزق النياتزي بين غيرو يملكعن بطو يتحزن زامني امينو زلاخه لاخيو جمير ومو نزخخون كخون كمزيلنا خنمسي زخالو بدحريت كوينم زخشنن زمعقرن اللومه من يمن يم هبل لي
1: دايركتراتن اوهاتن مهاد سليمان محمد سعيد عثمان والسلاسي عقبازقي سناي تدحنم زينا دمصن برهانن شام غلاب تهلاب هيله ميكائيل مدهاني هابته مكنن سيوم مسجنا امانيل مرهاوي تومزقي سنتي ولزقي قلته نصر الدين صالح اسمروم رزنه كوخا فساي امانيل يوب يوناس افادش ابراهام كحساي نبيل محاري ودرار فساي كومون مسغانا ني كوميتي بروتوكول كوميشن بالن سبورتن مرحت مدب هبتوم بينن محمود عبد الله هنا نيرنا مساهم مالتي
0: مزيصن كفاحن مالتي بزغنه التقنيات جنايو لومي سالساي معلتينا نقصر دلن ابستفالالي بوتاتاتنا يسمرايو اوهاديش ماغلب علات مدباتو زغبر دلو صباح ابزقصل صعبتنا هونو نلومي ادالينا ينزنبرنا جن ابزيا يا تودي ادلا باهغراو مزمر كنفانو زداراش كلنا حفنبل
1: فلغف جميعا لاداء النشيد الوطني في ختام هذا الحفل.

محمد بن صنع عفر تواقع ارسم طلاتي صباح نسيتي صباح حلو ابزوم تخلو هو دقبا اسمان هبا انا شقي بالحبكين بومباي دادو يمنع في شكريتا حبار قولو يتوكو سبارا يسمع يسمع اوه يمار عملا ماتوت يملكم قفكسون تبع عزيزاتات صرح دنيا

أسعدتم مساء مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتيان، نستهلها بالعناوين: الولايات المتحدة ترفع العقوبات الأحادية المفروضة على إريتريا، تنظيم سيمينارات حول دور مدرسة الثورة وإرثها في تعزيز التعليم والوطنية بأسمرة، الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة يتواصل في الإقليم الجنوبي، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند بشأن أمن الإقليم، كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها النووي لا رجعة فيه. وترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا. أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 18 من سبتمبر رفع العقوبات الأحادية التي كانت قد فرضتها على إريتريا. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد فرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046 الصادر في 17 من سبتمبر 2021 إجراءات تقييدية استهدفت إريتريا وشملت قوات الدفاع إلى جانب مسؤولين ومؤسسات اقتصادية رئيسية. ورغم ما خلفته تلك العقوبات من أضرار، يتوقع أن يسهم قرار رفعها في فتح مرحلة جديدة لتطوير العلاقات والتعاون بين إريتريا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويأتي القرار في وقت سبق أن أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة التهنئة بعث بها إلى الشعب والحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال أهمية تجاوز الماضي والعمل من أجل المستقبل والسلام والازدهار المشترك، مشيرا إلى أن الوقت مناسب للمضي قدما وتعزيز العمل المشترك. نظمت اليوم 19 من سبتمبر في العاصمة أسمرة سيمينارات تناولت قضايا التعليم والوطنية، وذلك في إطار فعاليات إحياء اليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. وقد قدم السيمينارات كل من السيدة بطرس حيلة مريم المدير العام لإدارة البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم، والدكتور تيدروس يوم من كلية التربية واللغات، حيث ركزت على موضوعي دور مدارس الثورة وإرثها في تعزيز الوطنية والتعليم وبناء الوطن. وأوضح مقدما السيمينارات الدور الذي اطلعت به مدارس الثورة في ترسيخ حب التعليم والوطن وتعزيز الشعور الوطني والقيم الوطنية، مستعرضين فلسفة التعليم التي تبنتها الجبهة الشعبية ومشيرين إلى أن مسيرة التعليم التي تواصلت بعد الاستقلال قامت على هذه المبادئ واستهدفت تعميقها وتطويرها. كما تناولت السيمينارات أهمية التعليم في تنشئة الأطفال ووضع السياسات والنظم التعليمية الوطنية وتعزيز الوطنية وتنمية القدرات التنظيمية وترسيخ الجوانب الثقافية والاجتماعية للثورة وتعزيز مؤسسات الدولة والجبهة وتنمية الروح الوطنية والتفاني، إلى جانب توضيح مفهوم بناء الوطن وأبعاده. وأشار المشاركون إلى أن السيمينارات أسهمت في توسيع الفهم حول التجربة التعليمية وإبراز إسهام الجبهة الشعبية في مجال التعليم وبناء الأجيال وخلق دافع لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم، فضلا عن بحث القضايا المرتبطة بمسار التعليم وبناء الوطن. وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مدارس الثورة وإلى القضايا التي تستحق البحث والدراسة والمرتبطة بتجربة هذه المدارس، مزيدا من الاهتمام بما يسهم في دعم مسيرة التعليم خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته أفاد مراسلو وكالة الأنباء بأن سيمينارات مماثلة نظمت في إقليم

اي شمال وجنوب البحر الاحمر. تتواصل في الإقليم الجنوبي فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة من خلال تنظيم عدد من البرامج والأنشطة المتنوعة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وفي هذا الإطار أقيم في 17 سبتمبر بمدينة دك أمحرة حفل افتتاح الفعاليات، تحدث خلاله كل من مدير مديرية دك أمحرة السيد يمان أبرهة ومسؤول وحدة الثقافة والريادة الأستاذ كيداني في السهيم، مؤكدين في كلمتيهما أن عملية التعليم والتدريس التي كانت تنظم خلال فترة الكفاح التحرري أرست أساسا متينا أسهم في الوصول إلى المستوى الذي تحقق في مجال التعليم، مشيدين بالجبهة الشعبية وقيادتها لدورها في تحقيق هذا المشروع ذي الرؤية بعيدة المدى. وفي المناسبة ذاتها افتتح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتابتس فاسعين معرضا للصور يستعرض أنشطة وتجارب مدارس الثورة في مديرية دك أمحرم. كما نظمت في 18 سبتمبر ندوة تناولت دور مدارس الثورة وإرثها إلى جانب برنامج ثقافي متنوع. وفي مديرية سجنيتي نظم بدوره برنامج مماثل تضمن فعاليات ثقافية تعكس ذكرى مدارس الثورة إلى جانب تقديم شهادات وذكريات عدد من أعضاء ومشرفي مدارس الثورة السابقين حول تجاربهم خلال تلك المرحلة. وشهدت المناسبتان كذلك تكريم الفائزين في المنافسات الرياضية التي أقيمت خلال الأيام الماضية في إطار برامج إحياء هذه الذكرى. وتتواصل فعاليات إحياء الذكرى الـ50 لتأسيس مدارس الثورة حتى 20 سبتمبر، وذلك تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. احتفل في 17 سبتمبر بمنطقة صبرا في مديرية نغفة بالذكرى الـ50 لتأسيس مدرسة الثورة في احتفال بهيج. وشارك في البرنامج سكان مديرية نغفة ومتدربو الدورة الـ30 لمدرسة الكوادر المهنية، حيث أوضح مدير مديرية نغفة السيد يعقوب إدريس أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في صبرا التاريخية يحمل دلالات وذكريات خاصة، مشيرا إلى أن تأسيس مدرسة الثورة عكس رؤية ومبادئ الجبهة الشعبية في مجال التعليم وبناء مستقبل الأجيال. من جانبه استذكر مسؤول الإدارة والمالية بمدرسة الكوادر المهنية المقدم برخة والد ميكائيل الظروف الطبيعية والصعبة التي رافقت تأسيس مدرسة الثورة، موضحا أن طلابها الذين يمثلون ثمرة المدرسة بلغوا اليوم مستويات متقدمة في التعليم والمهن وأصبحوا يساهمون في مختلف المجالات ويتولون أدوارا قيادية. ونظم برنامج الذكرى تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وتضمن إيقاد الشعلة وعروضا فنية وسردا لذكريات طلاب مدرسة الثورة إلى جانب تقديم أغاني فرقة الورود الحمراء. وفي السياق ذاته أكد زوار ومنظمو معرض الصور المقام في مدينة كرن بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس مدرسة الثورة أهمية الاهتمام بالمعرض والعمل على توثيق ونقل التاريخ وتعزيز الوعي الوطني نظرا للدور الذي يؤديه في هذا المجال. وتعكس الصور المعروضة جوانب مختلفة من حياة مدرسة الثورة بما في ذلك الظروف التي رافقت فترة الانسحاب الاستراتيجي وعمليات التعليم والتدريس التي كانت تجرى تحت الأشجار، إلى جانب مختلف الأنشطة التي مارسها الطلاب والمعلمون والمشرفون. أقيم مساء أمس 18 سبتمبر في ساحة الفاتح من سبتمبر بمدينة أسمرة عرض موسيقي بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس مدرسة الثورة. ونظم البرنامج بالتعاون بين مفوضية الثقافة والريادة واللجنة التنسيقية للاحتفالات وبث مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة أوضح المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقيت والد برهان أن تأسيس مدرسة الثورة كان واحدا من الرؤى المتميزة في مسيرة ونضالات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ومهامها. وخلال العرض الذي استمر نحو ساعتين قدم عدد من المطربين القدامى والشباب مجموعة من الأغاني والألحان التي كان قد أداها طلاب مدرسة الثورة وفرقة الورود الحمراء خلال فترة النضال من أجل التحرير. وفي آراء أدلى بها عدد من الحاضرين لوكالة الأنباء الإريترية أشاروا إلى أن البرنامج إلى جانب دوره في إحياء الذكريات واستعادة محطات الماضي يساعد الأجيال الجديدة على التعرف بسهولة إلى التاريخ الذي مضى وما رافقه من معاناة
مؤكدين أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج بصورة منتظمة. دعا رئيس جمعية مقدمي خدمات السياحة في مدينة غردات السيد سيرجي أسرات المؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات السياحية إلى تكثيف جهودها للتعريف بالمواقع والأحداث التاريخية والموروثات التراثية في المنطقة. وجاءت الدعوة خلال زيارة قام بها ملاك وموظفو المؤسسات السياحية للتعرف على المواقع التاريخية والتراثية الموجودة في محيط المنطقة. من جانبه أكد سكرتير الجمعية السيد محمود محمد صالح أن التعريف بالمواقع التاريخية والتراثية ليس مهمة تقتصر على جهات محددة، داعيا مؤسسات تقديم الخدمات السياحية إلى القيام بدورها بجدية في هذا المجال. وأشار المشاركون إلى أن جولة تسهم بصورة إيجابية في تعزيز السياحة الداخلية، مؤكدين استعدادهم للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منهم. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أبرمت اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الشؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند. وقال ترامب في منشور أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند. وأضاف من الآن فصاعدا لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في غرينلاند على الإطلاق أو أن يكون له وجود عسكري فيها أو القيام باستثمارات حساسة هناك دون الحصول على موافقتنا الخطية الصريحة. من جهتها اعتبرت رئيسة وزراء الدنمارك أن الاتفاق مفيد لحلف الناتو وأوروبا. اتهمت كيم يو جون شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بازدواجية المعايير بعد أن اعتمدت الوكالة قرارا ينتقد برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ. وقالت كيم يو جون في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية التابعة للدولة إن وجهة نظر الوكالة المتحيزة ومعاييرها المزدوجة هي العامل الأساسي الذي يتسبب في انهيار النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أجرى جولة تفقدية استمرت 3 أيام لمصانع الذخيرة الرئيسية هذا الأسبوع. ونقلت عن كيم قوله إن جهود كوريا الشمالية لتحديث جميع مكونات قدراتها الدفاعية تحدث تغيرا كبيرا في تكوين وسائل قواتها المسلحة. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم ألقى أيضا محاضرة إن الحرب الأيديولوجية الحديثة يجب أن تكون مبتكرة وخلاقة وهجومية بدلا من تكرار الأساليب القديمة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا بعيد إقراره في الكونغرس. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، وهو ما قد يشمل الصين والهند. وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ترامب على توقيعه قانون العقوبات ضد روسيا، كما شكر أعضاء الكونغرس على دعمهم له وضمان إقراره. ارتفعت حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام للشرطة الباكستانية في كوهات بشمال البلاد إلى ما لا يقل عن 31 قتيلا بينهم 16 شرطيا بحسب ما قال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المسؤول قتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم 16 شرطيا وأصيب أكثر من 100 بجروح إلى الآن في هذا الهجوم المسلح وعملية التفجير الانتحارية، مشيرا إلى أن المعركة متواصلة. ووقعت عملية التفجير في حرم مركز الشرطة في مدينة كوهات البالغ عدد سكانها حوالي 220 ألف نسمة
والواقعة في ولاية خيبر بختن خوا وكان من بين القطاع

لو المصابين أفراد من الشرطة كانوا يؤدون الصلاة في المسجد. وكانت الشرطة الباكستانية قالت إن 12 على الأقل، بينهم 5 من أفرادها، قتلوا في شمال غرب البلاد عندما هاجم انتحاري بسيارة ملغومة منشأة للشرطة في مسجد بداخلها، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بأهم وأبرز العناوين. الولايات المتحدة ترفع العقوبات الأحادية المفروضة على إريتريا. تنظيم سيمينارات حول دور مدرسة الثورة وإرثها في تعزيز التعليم والوطنية بأسمرة. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة يتواصل في الإقليم الجنوبي. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند بشأن أمن الإقليم. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها النووي لا رجعة فيه. وترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

في الذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة الثورة التي تأسست إبان فترة الكفاح المسلح لتحرير الوطن، والتي تأسست في ظروف صعبة ومريرة وتحديات قوية، ترجع بنا الذاكرة إلى الخلف سنين طويلة لتجدد ذكرى النضال الذي خاضه الشعب الإريتري من أجل الحرية والتحديات والمؤامرات التي واجهها من أجل تأسيس مدرسة داخل الثورة الإريترية لتدريس وتوعية الأجيال. الإريتري يعلم جيدا أنه سيستلم ويبني الوطن من بعد تحريره كاملا. كانت للجبهة الشعبية

رؤية مستقبلية بعيدة عن بناء وتطوير إريتريا الحديثة بعد الاستقلال. ولذلك ناضلت الجبهة ليس فقط للحرية، بل أيضا لبناء شاب متعلم وكفوء وواع يستطيع أن يقود الوطن ويبنيه ويعمل على تطويره ويدافع عن سيادته مستقبلا. وانطلاقا من هذا المنظور، عملت الثورة الإريترية بكل جهد لتأسيس مدرسة سميت في ذلك الوقت مدرسة الثورة،

0: علمت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أن للعلم أهمية كبيرة في بناء وطن متطور ومزدهر بعد الحرية، ولذلك عملت على تعزيز فكرة فتح مدرسة في الأراضي المحررة وجبهات القتال وإعطاء التعليم الأولوية في وقت كانت تمر فيه الجبهة بأصعب مراحلها، وإيمانا منها بشعار الجهل هو العدو الأكبر فلنمحو الأمية معا، فليعمل وليتعلم وليناضل الشعب. بدأت الجبهة بتفعيل الفكرة على أرض الواقع وإنشاء مدارس صغيرة بإمكانيات قليلة وفي ظل الأزمات التي تفرضها الساحات القتالية، إلى أن تم تأسيس مدرسة الثورة رسميا.
1: أزي بيت مصورة زبهل كم تقول لسب لفلتو دزربول دلوب زحجي أوانكا መበገስናቱ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብቲ መጀመርታ እግሪ ተኽሉ እንከሎ ንትምህርታዊ ንጥፍታት ዝገብሮ ነበረ ፃዕርታት እዩ። ብቐጥታ ቤት ምሰውሮ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ናይ ታሪክ ሰነዳትና ከም እነንብቦ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ገና እግሪ ተኽሉ ኣብ ዕሸሉ እንከሎ እዩ እዚ ሃገር ናይ ምህናፅ ዕማም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕማም ምዃኑ ኣሚኑ ኣብ ዕሸል እንከሎ ብብዙሓት ተጻባእቲ ብብዙሓት ብድሆታት ተኸቢቡ እንከሎ ከይተረፈ ውሑድ ቁፅሪ እንከሎ እዩ ስራሕ ተምሃር ተጋደል ዝብል ጭራ ሒዙ ድቃለስ ነይሩ። ከምዚ ዝገብር ዝነበረ ድማኒ ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ክጋደሉ ኢሎም ድመፁ ተጋደልቲ ደረጃ ንቕሓቶም ክብ ንምባል ደረጃ ንባሓቶም ክብ ንምባል ጥራይ ደይኮነ ስነ ፍልጠታዊ ኣረኣዮኦም ፐርስፔክቲቭስ ኣብ ምስፋሕ ከማን እታ እንኮ መፍትሕ ትምህርቲ እያ ዝብል ዕላማ ተበጊሱ ወይ ከዓ እምነት ሒዙ ይብገስ ስለ ዝነበረ ካብዚ እዩ እዚ ጅምር ናይ ተበግሶ ወይ ከዓ ሓሳብ ምምስራት ናይ ቤት ምስተወራ
0: تأسست مدرسة الثورة في شهر سبتمبر من عام 1976 في موقع زيرو بالساحل، والتحق بها في ذلك الوقت 440 طالباً وحوالي 30 من المدرسين والمشرفين التربويين، كما التحق بالمدرسة عدد من الطلاب من مختلف المناطق المحررة والأسر اللاجئة وأيضاً من السودان. وبدأت المدرسة التدريس باللغتين التجرينيا والتجري رسمياً.

كله بسبعة تمهارون عشر تحموش تمهاران تجميرون مبهالين ديون إذا من البات إتناي مجم مرتا تأفافنو تمبقاس كون غلي إتسرع تمرت تجميرون لغن أستاذ سلاسة حلفتي مهاران كوم دم عليتي زنبروا تمهارو دم أستاذ أربعة ميتين حمسان بزيوم يجميرو كاب قدامي كالأي سالساي بقام قاتا تقرينيان تقرين بزيين يقع جميرو سلزي إزي أبسي أب زيروز بهالبوتا جميرو

كان العدد الأكبر من الطلاب بمدرسة الثورة أطفال من فرق الورود الحمر التي أقيمت بمختلف المدن والمناطق الإريترية والسودانية، والذين كانوا يقدمون مختلف العروض الفنية والثقافية التي تعكس أهداف النضال التحرري في المناطق والمدن المحررة. ليس هذا فقط، بل كان الهدف الأهم لمدرسة الثورة توعية وتدريس المناضلين الذين التحقوا بالثورة الإريترية من مختلف بقاع الوطن ومحو أميتهم.

سلام كمي تغني زغوركم تغطات تلتي مربع تيرتي بعفشات غطات تلتي مربع لسا سبورت ما في اللاي مربع لسا سبورت لوم غدا ون ستفل علي سبورت تاوي تحسطو تازلو ونوس مربع تحزاب ساعات انا بهم كاريبا لام نمك التالكم بخورين عدمنا فلما قن مربنا بزا سعب درفي كن فيلم كمي تنحكم زغوركم تعزت بزا تستمارات ونحكم درفي نيلوم سون مربنا فلمنا لنا نبز غصيلة تحسطو مسن شقر هاقراوي كوميتا بارا أولمبيك إيرترا ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣስመራ ክካይዶ ዝፀንሐ ውድድራት ፓራስፖርት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ፖቾፊልያ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ዛዚሙ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ፀብጻብ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ሰናይ ምክታል

حجة سلامتنا تقبلوا فنوى اير تي في ام مكتتال تركوا بس خبركم تعزبتنا كميت وعلو فرق ما حلتن فرقان اخي لن لو مغادام عصر تشعة تمسكرة مستدالوا هاقراون اهقراون زيناتات حجيلكم كاريبا زلخو ارسي ماس مرومي نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بغندار استزينا في اللم امريكا قبل علي اير ترى اصنع عطون زي صنحت زي مخني بينا وقدا كمزل على التو افليتا بمغنيات ورقاوي ايوبيليو من مسرات بيت تمرت صورة عب اسمرا بهلاوي كارنيفال قريبو نزغر من مسرات بيت تمرت صورة مغنيات بمقبر عميرا بحت مسكرم موزيكا ومرئيت تخايدو بريزيدنت ترامب عبلع لروسيا حدش اقدا كتصدق كونغرس نزحلفو والساني اصدقوا منغسري بابليك غيني مع كنزينا فرانس 24 ابها غرو كيتنقف بوقعي كلكيلو تشاينا نقداوي ربحاتها نمو حساب لعلي اوروبا وحبرتنا يمل سقبر سقمتي كتوسد كم تخل اطنقرا زرزر زينا حبرات منغسات امريكا قبل علي ايرترا اصنعتون زي صنحت بيناوي اقدا كمزل علتو بعصر تشو مون تمسكرم افليتا ازي من محجار بريزيدنت بايدن بعصر تشو عاد تمسكرم كل تشحن عسران حدن بزهامو فتصام موسانا قصر عصر تربعة تشحن اربعة شدشن زي صنعه زي مخني اقدا قبل علي ايرترا زي دلها سياكو انت وردة التتوسير زولو نيم العلو سقمتي امونغو ايرتران حبرات منغسات امريكا ابقن عنان مكبارن زي تسرته هانات زمناتن متحقازن من معبال دراخي معرف كخفت تثبيت قبار اتقدا نحيلتات مكلخال ايرترا كم اون نسمزن اقدسي قطباوي تكالاتن علاماز قبرين نيروم بريزيدنت دونالد ترامب بمخنيات مبل 35 عمت بعلنا صنت ايرترا ناب هزبن منغسن ايرترا ابز سردونا يوهانا ملغتي نزح حلف موال حقونا هيبنا يوصل زلنا نغنميت كنسقم كمون نحبارو سلام من بلصقنان بحبار كنسرح اتمتشو غزي حج كوينو يسمع عن قبل مغلاصو زكريون مدبات ورقاوي ايوبيلي من مسرات بيت تمرت صورا ب 17 تمسكرم بسئلاون نواتاون مريت كمز جمر زفلتيوم تمالي 18 تمسكرم دما اب اسمرا بهلاوي كارنيفال قريبوم غازينيا دانيال ولدون زدال وصبصب دانايت جبري هوت كتقربيا

0: محاور بيت تمرتي صوراخا ددحريو صعبم
1: ازوم اب سدت زمرحو بتن ايتخال بالن لمدن كيچويم انت ددحريوم كيلو اما عسكرات ناي سدتنيات بيت تمرتات كفيت سراويت نيروم ستوغ او غلن طقما زنبرم ام دبسحو خيدوم نبعلو تسلماتوم تموقعتوم نتم قلعو قليل صلو ايكون دفطر نيرناو حنكس اندالو سنكيلوم كلو كي تحللو كبركوتو مفتانون ابت حزبي لعول تقبلنت نيرو
0: ازي كاب هاجر وصائي اب كسلان بور سودانن زكايد زنبره يكال محور دما مستمابو زنبرو ممهران كقصل يوم

طيب الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهل بأهم العناوين. الولايات المتحدة ترفع العقوبات الأحادية المفروضة على إريتريا. كرنفال شعبي في أسمرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. عرض موسيقي في أسمرة بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع الدنمارك وجرينلاند بشأن أمن الإقليم. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها النووي لا رجعة فيه. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا. أنا عبد الله محمد علي وإليكم أبرز الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 18 سبتمبر رفع العقوبات الأحادية التي كانت قد فرضتها على إريتريا.